نويسد الشقح في تعصيص الشبه أبدنا كالنساء نقيت بفوة سقينا غسوس أمه كبيت تدل معنا تكيب بفوة